0: العب لبيد وبوجات من المكسيك يشدوح ماي ضيفات قميري بعدو
1: كينغ علي كيبك
0: الغنية دي للصديق الإنسان
1: الفول
0: عبد الحميد أحمايدا
1: وح
0: أكا حميدو الكلب العزيز شهيرة مرعوش.